صالحو تقول لي كجيما الخرابي من حفصال أغلام جابابي تقر حفصال شمال جابيري تقر تروشك الرامو سانك جيبو خاصة قردني حرامي بين لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجيو تقولو لو صالحو مال خرابو وزير أبرامو سانك بمتشبو خاصة قردني حرامي بين لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا ولا ترسام نجوة ترسي تيس بحر النافة والهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي